يا هو كي على قوس اوستي صاصا صورا بيكسر واجي صرا فهم شو نقول كون اقر ريجون على كون قوس اوستي ثلاثه اللي ما تبغى مرنا ويكي ويكي ويكي ويكي ويكي ويكي

ارفع لا غلر انا موسى بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو عزتانو خنجر كم أنا بيلا لك سكرا كاتل رابو لري رابو كومنت بدنا مسكع قتلهم جاشي عدي 16 جامعي نمونتا عجنا نبى نبيل نبى نقبل قصة غير فنا قدر بيكسر رجسر فم 060-887-5942 ايوا كوالا قبل كو سولر فرغ للربو سولا بيكسول من كارن بكالا كوم قم بير بير تبدا صور ليان عيان تبو ينكسر بكا مي شو سكر رمو صور ليان سي بو ميكسور ومين تاني هو مين اني هو مسس سوال انا تاني هو مفعل كم شو سكر مثل 060-887-5942 شن ما انا بلكو سولر فرغ لرنا مونت انت تاني دو ميكسور ومين كوم كان نمبر لينا هي ريا ريا ريا ريا ريا ريا

قالت لو دوك هو نغتي كمين اهمك سورة جسر فام كرر فيك الله كمق من بركات من السفر ايانو ايانكاية ايانكا زيبا اي alright ايا فما قالت الفيل كانوا قنقوا مجابة سكرا ربطة سفر قالت سفر كوانا مقا كاريش ما سمي لروان باكو وإنام ايقا مجامبو ايان سكرا ربطة انتلا ليونيا